0: سيء
1: لا كورة
2: دكتور ندرس
1: أيوة لا صح لا صح لا
3: صح كنتي com a morcegão é